J'arrive. شجار بين أحد يوم أحد أتفرغ فيه للتشبث بأشياء غير مجدية تنصب البياض بين عيني. وأيام أخرى تنقبض في أعصاب اليد والرأس. في كلاهما الأحد واليوم الآخر، تلو الآخر آخر ما استعاره لي. الأحد والآخر انهدام لما أظنه نفسي. يوم أحد يتسلل في كل يوم، هذا ما أعنيه، هذا ما يعنيه، بائع ما يتعلق بي، ساعات وخواتم ودمار.

الواجهة أيضا بعد الجلد مباشرة. يدخل الجلد ويبقى وراءه كي يرى سيرورة ما عبثية زرقاء تخطيطات زرقاء فيها سبيل أزرق.

زيد أشياء علي بسرعة. علي الأشياء أجلس على الكرسي أمام المائدة، وعلي الأشياء